29 ليوم الوحدة الوطنية. بحسب السفارة جمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي كلمته أكد سعادة السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية طاجكستان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة أشرف جون جولوف على إسهام الكبير لرئيس جمهورية طاجكستان زعيم البلاد إمام علي رحمن وإرساء دعائم الدولة الوطنية ومسيرة استعداد السلام الوحدة الوطنية وضمان السيادة وإنجازات فتيرة لاستقلال ونمو مكانة طاجكستان وسمعتها على الساحة الدولية. في الفترة من 25 إلى 26 يونيو أقد الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال المخصص لاحتفال بذكرى السنوية 20 لتأسيس بنك تنمية أوروآسيا في مدينة ألمتا بجمهورية كازاخستان، حيث تم عرض أولويات الاستثمار في طاجكستان وفقا لما أفادت به وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان لوكالة أنباء خبر. شارك نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة فرهاد فايز الدين في منتدى الأعمال ممثلا عن طاجكستان، وأكد ممثل طاجكستان في جلسة العمل لمنتدى أن جمهورية طاجكستان تعتبر نفسها جسرا في مجالات الطاقة والنقل والتقنية والرقمية بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، كما تولي أهمية خاصة لتطوير ممرات النقل الدولية والبنية التحتية للطاقة والتحويل الرقمي وتوسيع التكامل الاقتصادي في المنطقة. أعرب نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة عن استعداد جمهورية طاجكستان لتوسيع التعاون المتبادل المنفع مع بنك تنمية الأوروآسيا في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2027-2031 قائلا إن التنمية الاقتصادية المستدامة لأوروآسيا يجب أن تقوم على ابتكار والتقنيات الحديثة وتنمية رأس المال البشري. شارك سفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى الولايات المتحدة الأمريكية ذاوقزادة برفقة أعضاء سلك الدبلوماسي ورؤساء الوكالات الحكومية الأمريكية وعدد من المواطنين في الاحتفال التاريخي بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية وافتتاح المعرض الكبير الذي يحمل بعنوان أمريكا عادت. بحسب سفارة جمهورية طاجكستان في الولايات المتحدة الأمريكية أقيم الحدث في 24 يونيو في ناشونال مول بواشنطن العاصمة بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضمن الحدث عروضا وطنية واستعراضا جويا للطائرات العسكرية وعزفا للأناشيد الوطنية. أعلن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب رسميا عن إطلاق معرض الولايات الأمريكية العظيم رمز الحرية والقوة والوحدة والإنجازات الوطنية عظيمة على مدى 16 يوما احتفالا بذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم خلالها عرض الإنجازات التاريخية والثقافية والتكنولوجية لجميع الولايات الأمريكية خلال هذه الفترة. وفي إطار هذا الحدث أقد السفير جمهورية طاجكستان لدى الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعات ثنائية قصيرة مع قيادات عدد من الوكالات الحكومية الأمريكية ووفود الدبلوماسية من دول أجنبية، وناقشوا آفاق تطوير العلاقات الثنائية. في 25 يونيو جرى في مدينة فيانا بجمهورية نمسا خلال لقاء وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية طاجكستان عبد الرحمن زودة وسفير جمهورية طاجكستان فوق العادة والمفوض لدى جمهورية نمسا مانوتشير جوبير مع مدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غايراد مولار والممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أخرى في نمسا ميخائيل أوليانوف التوقيع على وثيقة منيحة خاصة بمشروع إنشاء النظام النافذة الواحدة للمناطق الاقتصادية الحرة في طاجكستان بقيمة 1.7 مليون دولار أمريكي.
أوقد يومي 23 و24 يونيو في مدينة بشكيك بجمهورة قرغيزستان اجتماع هيئة رئاسة مجلس الأعمال لمنظمة شانخاي للتعاون بمشاركة رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان فرهاد رحمون علي زودا. وأفادت غرفة التجارة والصناعة في جمهورية طاجيكستان لوكالة أنباء الوطنية التاجيكية خبر بأن الاجتماع ناقش أهمية تطوير التعاون في مجالي النقل والخدمات اللوجستية ضمن فضاء منظمة شانخاي للتعاون. كما أكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير الممرات النقلية وإنشاء آليات فعالة للتعاون اللوجستي في إطار المنظمة. وأعرب ممثل جمهورية طاجيكستان عن دعمه لمبادرة إنشاء مجموعة عمل قطاعية تعني بالنقل والخدمات اللوجستية والطاقة والاقتصاد الأخضر إضافة إلى القطاع الزراعي. مستمعون الكرام، سمعتم نشرة الأخبار من أعمال الأنباء المحلية لجمهورية طاجيكستان. بالتفاصيل ابقوا معنا.

الله وبركاته. مستمعون الأكارم، من دوشنبه إذاعة أواز تاجيك، ألا نقدم لكم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجكستان.

بفضل السياسة الحكيمة لمؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم الأمة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمن خلال فترة الاستقلال، تمكنت جمهورية تاجيكستان ليس فقط من إقامة علاقات مفيدة مع العالم الخارجي، ولكن أيضا إيجاد نهج فريد للدبلوماسية يقوم على حماية المصالح الوطنية واحترام القيم العالمية، ليتم الاعتراف بها كدولة نشطة ومؤثرة في حال القضايا العالمية. تجدر الإشارة إلى أن استعادة العلاقات الخارجية والاعتراف بطاجيكستان كدولة مستقلة كان من أهم وأصعب جوانب بناء الدولة في السنوات الأولى من استقلال. في 29 سبتمبر 1993 تحدث رئيس الدولة إمام علي رحمن لأول مرة من منصة الأمم المتحدة، وعرف المجتمع الدولي بالهدف السياسي المتمثل في السلام وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة والمحبة للسلام، ومن خلال الاعتراف بوثائق العلاقات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وثيقة هلاسنيكي الختامية، وإعلان باريس وغيرها من الوثائق، وضعت جمهورية طاجيكستان أساس سياستها الداخلية والخارجية، وأعلنت أن الإنسان وحماية حقوقه وحريته بعد النظر عن جنسيته تعتبر الدينية والعنصرية والجنسية على قيام. لقد حققت جمهورية طاجيكستان نجاحا كبيرا في إدارة السياسة الخارجية وتعزيز مكانتها ونفوذها على الساحة العالمية. إن توسيع العلاقات مع الدول والمنظمات العالمية مع حماية المصالح الوطنية والامتثال لمصالح الشركاء يشكل أساس السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

من المؤكد أن صمعة طاجكستان وتأثيرها الحالي على الصحة العالمية هو نتيجة للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها رئيس البلاد إمام علي الرحمن. لقد نال ثقة الشعب بتحميله مسؤولية الوطن في السنوات الصعبة والسعي لتحقيق الهدف البناء الأسمى ووضع المصلحة الوطنية فوق مصالح الأخرى. إن العمل الذي قام به في السنوات الماضية جعل جميع أبناء الوطن وخاصة المستنيرين والقوى الفكرية ينظرون إلى خطته وبرامجه المستقبلية بأمل ويتابعون طريقه بثقة. حتى في أيام الصعبة والمعقدة التي تمر بها البلاد يلعب رئيسنا دورا بناء وفريدا في تشكيل السياسة الخارجية لطاجكستان وإقامة علاقات ودية مع مختلف البلدان والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية وتقديم البلاد والأمة على أعلى مستوى. افتتحت العشرات من دول الأجنبية والمنظمات الدولية مكاتب تمثيلية لها في طاجكستان، وفي وقت نفسه تعمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات القنصلية لطاجكستان بنجاح في بلدان مختلفة من العالم، من آسيا إلى أوروبا ومن أفريقيا إلى أمريكا، من أجل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي والمتعددة الأطراف. وقد تم قبول طاجكستان كعضو في منظمة دولية المرموقة، ومن على منبارها تم إطلاق مبادرات البناء لرئيس البلاد لحل المشاكل العالمية والإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف والمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والقضايا البيئية. يتم جلبها إلى عالم، وعلى وجه الخصوص أدت سلسلة مبادرات الزعيم الأمة فيما يتعلق بحل المشاكل المياه في العالم، مع الاهتمام بأهمية الموضوع إلى عارض خاص لطاجكستان على الساحة الدولية، كما أنه يحذر باستمرار من العواقب السلبية للتغيير المناخ، مع التأكيد على ضرورة دراسة وحماية الأنهار الجليدية والتنمية المستدامة لبلدان الجبلية والاهتمام بتنمية الطاقة المتجددة. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات والتعاون الوثيقة. رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي الرحمن هو مؤلف 4 مبادرات رئيسية على مستوى العالمي: السنة الدولية للمياه النظيفة 2003، الأخذ الدولي للعمل الماء من أجل الحياة 2005-2015، السنة الدولية للتعاون في مجال المياه القطاع 2013، وأعمال العقد الدولي المياه من أجل تنمية المستدامة 2016-2028. تجدر الإشارة إلى أن مبادرات في مجال المياه تهدف إلى مقام الأول إلى تعزيز التعاون وتنظيم العلاقات في هذا المجال الحيوي، وتحرير موضوع المياه من إطار فهمه الكلاسيكي الذي عفى عليه الزمان، وتشجيع المنظور الجديد لاستخدام الموارد المائية. وفي منطقة، والغرض من ذلك هو استخدام الخبرة التي يتابعونها بعضهم البعض والعالم في حل القضايا مثيرة لجدل، بما في ذلك إدارة الموارد المائية لأنهار العابرة لحدود. علاوة على ذلك، فإن الجهود المتواصلة التي يبذلها قائد الأمة لإستعادة السلام والاستقرار والعاصمة الوطنية تعتبر نادرة وقيمة للغاية. واليوم أصبحت تجربة طاجكستان في حل الصراعات سلمياً من ناحية النظرية والعملية بمثابة الثروة من العلوم السياسية العالمية. إن تجربة السلام التي عاشها التاجك، بالإضافة إلى توضيح طريقنا نحو مزيد من التقدم، لها أيضا أهمية دولية، ويمكن استخدامها لحل المشاكل البلدان المختلفة، وليس عبثا أن تجربتنا في ضمان السلام وإعادة ما يقرب من مليون لاجئين
إلى وطنهم وأماكن إقامتهم الدائمة وتنظيم اندماج الاجتماعي قد تم تقييمها بشكل واقعي من قبل منظمات مؤثرة بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمات الأمن والتعاون في أوروبا تم الاعتراف بها كصانع السلام فريد من نوعه في سنوات تشكيل وتطوير الدولة الحرة أظهر رئيس دولة إمام علي رحمه نفسه كشخص ذوي رؤية وأقل قوي في تلك السنوات إلى أقصى مناطق البلاد وتعرف على الوضع شخصيا وأخذ اجتماعات مع أشخاص المتحاربين إن الزعيم أمتنا من شعب ولذلك فهو يفهم جيدا مشاكل الحياة ومشاعر الناس العاديين اقتراح وتنفيذ الأهداف الاستراتيجية في البلاد والبصيرة الموثوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية مع دول الشركة والمبادرات في حل القضايا العالمية والإقليمية وتحقيق استقرار الدولة العلمانية على أساس المبادئ الديمقراطية وغيرها من المبادرات الهامة للسياسة الصاحبة رؤية

قدم زعيم الأمارة رئيس جمهورية تاجيكستان كأمة متحضرة في العالم وسيواصل ضمان مكانة لائقة لتاجيكستان في العالم الحديث. وينبغي القول إن سياسة تاجيكستان الخارجية هي سياسة مجربة وعملية وواقعية، وفي الوقت نفسه تقبل المعايير الدولية المعترف بها وتحريم مصالح الشركاء وتضع المراعاة السريمة لمصالح الوطنية في المقام الأول في الدبلوماسية. واليوم أقامت طاجيكستان علاقات دبلوماسية مع 183 دولة في العالم، كما اعترفت 192 دولة رسميا باستقلال جمهورية طاجيكستان. وطاجيكستان عضو في منظمات الإقليمية ومعظم المنظمات الدولية، وتدافع عن قيم والمصالح الوطنية، وتطرح وجهات نظرها بشأن القضايا العالمية، وتطرح مقترحات محددة لحل هذه القضايا. ويعتبر جمهورية طاجيكستان عند استقلالها أن التعاون الإقليمي الواسع نطاق وأهم وسيلة لحل القضايا الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وضمان الأمن والاستقرار في آسيا الوسطى ودعم التعايش السلمي والودي لشعب طاجيكستان. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترف بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية في المنطقة. لقد خططت طاجيكستان خطوات ثابتة على الساحة العالمية وعززت مكانتها من خلال تعزيز السياسة المنطقية والمقترحات البناءة، وستواصل في المستقبل وضع خطتها في العالم بخطوات أكثر ثباتاً. في عام 2013 اعترفت بالسعي المستمر لتحقيق أهداف البناء السلام الدائم وتعزيز التنمية المستدامة، بما في ذلك من خلال مبادرات تعزيز التعاون والحوار الدوليين في مجال المياه وتبادل المعرفة العالمية، وتعزيز تقديم نحو تنفيذ أهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية المنسقة دوليا. منحت اليونسكو رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن بالميدالية التذكارية الذكرى 60 ليونسكو في عام 2013 خلال الدورة 37 للمؤتمر العام ليونسكو في باريس. تم احتفال بذكرى سنوية 300,000 لحصار وذكرى 700 لميرسيد علي حمدوني بالتعاون مع جمهورية إيران الإسلامية وذكرى 600 عبد الرحمن جومي. تم إدراجها في قائمة الاحتفال بمشاركة منظمة يونسكو، والتي تم احتفال بها في عام 2014-2015. واليوم أصبحت جمهورية طاجيكستان معترفة بها في العالم كدولة مبادرة في حل القضايا العالمية ومؤثرة في تنظيم العمليات السياسية والاجتماعية والثقافية في المنطقة. مستمعون الكرام، استمعتم شرحا بعنوان إنجازات السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان.

مستمعون الأكارم، ولا نقدم لكم شرحا بعنوان مدينة خوجان مسقط رأس العلماء والأبطال. خوجان هي مدينة في شمال جمهورية طاجكستان، المركز الإداري لمنطقة سوغد، تقع في وادي نهر سيردريا الخلاب على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق مستوى سطح البحر.

أكثر من 155 ألف نسمة. ممثلو أكثر من 20 دولة وجنسية يعيشون هنا. تعتبر مدينة خوجند اليوم مركزا هاما للنقل، وهي مركز سياسي واقتصادي وثقافي وعلمي للبلد. على أراضي المدينة يوجد المطار ومحطة السكك الحديدية على بعد 11 كيلومتر من وسط خوجند في قرية بورغ. الاسم الرسمي للمدينة باللغة الروسية كان وقتاً خجل. منذ دخول المدينة الإمبراطورية الروسية حتى عام 1936 كان يطلق عليها بخاتشين. ثم في 10 يناير 1936 تم تغيير اسم المدينة بلينينغراد على شرف لينين. وبالفعل في 26 فبراير 1991 بعد استقلال البلاد أعيد اسمها التاريخي إلى المدينة وتحول رسميا إلى خوجند. تاريخ خوجند. على قدم المساواة مع مدن مثل بخارى وسمرقند، كان خوجند واحدة من أكثر الحضارات شهرة في مراكز العلوم والثقافة للشعب الطاجيكي في آسيا الوسطى، وهي المدينة التي جذبت الانتباه منذ زمن طويل إلى كرم سكانها والعلماء الموهوبين والحرفيين. في مصادر تاريخية ومعروف من القرن السابق، تجذب المدينة انتباه السياح إلى العديد من القلاع التي تعود إلى العصور الوسطى، وكذلك الضريح مسجد الشيخ مصلح الدين قرني السابع عشر والثامن عشر.

تتمتع مدينة خوجان بتاريخ غني منذ قرون، وفي الماضي كان يطلق عليه تاج العالم من قبل العلماء والشعراء والكتاب. في البداية تأسست المدينة في عهد الملك كيانيد كيقوبار، وازدهرت وأصبحت أكثر جمالا تحت حكم الملك الفارسي تاجيكي من سلالة الأخمينية داريوش. بعد فتح مدينة فراروخ وآسيا الوسطى من قبل الإسكندر الأكبر، أصبحت المدينة معروفة باسم الإسكندرية إسكاتا، إسكندرية الخصبة. يذكر مؤرخو العصور الوسطى والجغرافيون والمسافرون في أعمالهم مدينة خوجان كمدينة تضم أشخاصا كرماء يتمتعون بالعلم والحرف المتطورة والحقول الخصبة والحدائق، ويشارون إليها إلى خامس أفضل مناخ وفقا للعلماء والمؤرخين. منذ العصور القديمة تم تعدين الذهب والفضة والنحاس والزئبق والقصدير والمعادن الثمينة الأخرى في الجبال حول خوجان. تمتع ممثلو سلالة آل خوجان باحترام خاص وتقديس في الشعب، فقد كان قادة هذه الأسرة من قبل خوجان الذين شغلوا مناصب حكومية رفيعة المستوى دائما بذكائهم ومعرفتهم وكرمهم وبعد نظرهم، قد تسببوا في استجابة عميقة في قلوب الناس. هذا هو السبب في أن الشاعر العظيم في القرن الثاني عشر خاقاني شيرواني يقول بحب صادق: يمكن للمرء أن يتحدث بلا نهاية عن مدينة خوجان وعن شعبه الشعراء الموهوبين والمطربين الحلو والراقصين اللطيفين والعلماء المشهورين والحرفيين غير المسبوقين.

مر طريق الحرير العظيم عبر أراضي المدينة، لذلك كان للمدينة صلة دائمة بالحضارة العالمية، تطورت اقتصاديا وروحيا. قام تجار خجان بتصدير أفضل المنتجات من الحرفيين المحليين إلى بلدان أخرى، بينما كانوا عائدين من رحلاتهم المليئة بإنجازات العلم والحضارة في جميع أنحاء العالم تقريبا. ومع ذلك من ناحية أخرى، أشعل كل هذا اهتمام الفاتحين بهذه الزاوية المزدهرة من العصر، وشهدت شوارع المدينة وساحاتها المقطنين اليونانيين والغزاة العرب وجحافل قراقتيس القاسية وتشنغيز خان، وقد تعرضوا للاستبداد القاسي لتيمور والشيبانيين وأشترخانيين. اجتاحت العديد من الأحداث المضطربة المدينة لمدة 25 قرنا، ولكن مع ذلك لم تتلاشي صورتها في ظلام الألفية مع مرور الوقت، أصبح شابة وأكثر جمالا. يشار إلى عظمة المدينة في تاريخ الحضارة العالمية من خلال الصفحات وقائع المرتبطة بأسماء العلماء والشعراء البارزين في الشعر، مثل أبو محمود الخجندي وكمال الخجندي ومهستي الخجندي وكاشفي وتشخج آثري والمسافر الشهير حاج يوسف والملحن والمغني صادق خان آثري، وكان رجال الدولة المتميزين أيضا هما تهماس وتيمور ملك. عانت المدينة في كثير من الأحيان من العناصر المستعمرة، ودمرت بالكامل تقريبا بسبب الفيضانات، ولكن تم إحياؤها من خلال أعمال الجادة لشعبها. على أراضي خجان توجد قلعة خجان التي بنيت في أوائل العصور الوسطى وتعمل حتى بداية القرن العشرين.

بعد انضمام آسيا الوسطى إلى روسيا في عام 1866 أصبح مدينة خوجان أحد مراكز الحركة الثورية على أراضي طاجكستان. هنا بدأت في ظهور منظمات ديمقراطية اجتماعية. بدأت الحركة العمالية للتحرير الوطني في تطور بنشاط. بعد بيترسبورغ وتوشخان في نوفمبر 1917 تم تأسيس الدولة السوفيتية في هذه المنطقة. وفي الخمسينيات والستينيات كانت مدينة خوجان تتوسع حدوده بنشاط. صعدت المدينة إلى الضفة اليمنى للسير سيرداريا وألقت جسرين عليها. يشمل الجزء الأيمن من الضفة منطقة حديقة واسعة مع شواطئ ومرافق رياضية. سنة بعد سنة أصبحت مدينة خوجان أكثر جمالا واكتسبت بسرعة ظهور مدينة كبيرة متطورة صناعيا. وفي عام 1986 احتفل بعيد ميلادها الذكرى 2500 سنة.

مستمعون الأكارم، إن شميت وصديق سمعتم إلى حلقتنا الثقافية بعنوان مدينة خوجان، مسقط رأس العلماء والأبطال.

أهلا بكم مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي رابعي بلخي، إحدى أوائل نساء الشعر في العالم الفارسي. ولدت رابعي بلخي في مدينة بلخ، تلك المدينة العريقة التي كانت مركزا للعلم والثقافة والأدب. نشأت في بيئة تقدر العلم وتجل معرفة، فتفتحت موهبتها الشعرية في السن مبكرة.

تميزت ربيعي بلخي بذكاء لافت وإحساس عال وقدرة فريدة على التعبير عن المشاعر. كانت تستخدم كلمة صادقة وتحول أحاسيسها إلى أبيات ممتلئة بالحب والشوق والألم. نظمت ربيعي شعرها باللغة الفارسية، وكان شعرها مرآة لقلبها، لم تكن تكتب للشهرة بل لتعبير عما يجول في داخلها، ولهذا وصل شعرها إلى قلوب الناس وبقي حيا إلى يومنا هذا. ومن أشهر ما عرفت به ربيعي بلخي قصة حبها التي أصبحت رمزا لحب الصادق والتسحية، فقد أحبت بإخلاص وتحملت في سبيل ذلك الحب الألم كثيرة، وحولت محنتها إلى إبداع شعري خالد.

إن ربيعي بلخي ليست مجرد شاعرة في كتب التاريخ، بل هي صوت نسائي جريء أثبت أن المرأة قادرة على إبداع وتميز حتى في أصعب الظروف. وقد تركت ربيعي بلخي أثرا عميقا في تاريخ الأدب، وظل اسمها يذكر باحترام وإجلال، وستبقى قصتها وشعرها مصدرا إلهام لأجيال، دليلا على أن كلمة صادقة لا تموت.

في شهر نوفمبر من سنة 2025 وخلال انعقاد الدورة 43 لمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ليونسكو، تم إدراج ذكرى 1050 لميلاد ربيعي بلخي في قائمة يونسكو لاحتفاء بالأحداث والشخصيات العالمية للسنوات 2026-2027. وأكد مؤسس السلام والوحدة الوطنية زعيم البلاد رئيس جمهورية تاجيكستان في رسالته إلى مجلس النواب للجمهورية يوم 16 ديسمبر 2025 قائلا: إن اعتماد قرارات يونسكو بشأن الاحتفال بذكرى 1050 لربيعي بلخي هو دليل على مكانة الخاصة للتراث والقيم الثقافية والروحية للشعب التاجيكي في حضارة الإنسانية العالمية.

مستمعون الأعزاء، استمعتم حديثا أدبيا عن شاعرة خالدة في التاريخ، وهي ربيعي بلخي، إحدى أوائل النساء الشعر في العالم الفارسي.

وجذب استثماراتي وتبادل الجبرات، وكذلك تعريفي بفرص السياحية لطاجكستان ولا سيما عاصمة البلاد. ويذكر أن منتدى دولي لدوشامبل تحت عنوان تكامل المدن في تطبيق إمكانية السياحية مستدامة قد أقد لأول مرة في 25 سبتمبر 2024 بمبادرة من السلطة التنفيذية لحكومة مدينة دوشامبي، وأصبر عن توقع الاتفاقية التعاون بين الشركات المشاركة. أما معرض دوشامبي الدولي للسياحة دوشامبي انترناشنال توريزم اكسبيشن فيعقد منذ عام 2024 وتحول حتى اليوم إلى منصة دولية مرموقة لعرض الفرص السياحية وجذب استثمارات وتطوير التعاون التجاري. وخلال دورتيه السابقتين في عام 2024 و 2025 شاركت فيه 190 جهة من نقابات وشركة القطاع السياحة، بما في ذلك 85 شركة أجنبية من 18 دولة حول العالم. كما شهد المعرض عقد لقاعات صناعية وتنظيم برامج تدريبية لممثلي هذا القطاع. تاهية فرص إعداد المتخصصين في 52 مهنة وتخصصا في فرص المؤسسة الحكومية، مركز التنمية الحرف اليدوية ومهارة المهنية حديثة، ومشروع الحكومي موحدة مركز التطريب نموذج لمدينة دوشامبا في مدينة كولا. إن رشد قطاع الصناعات في مدينة كولا وتأسيس مؤسسة إنتاجية جديدة قد زاد من طلب على قوات العاملة المؤهلة. وفي هذا الصدد اكتسبت مسألة إعداد الكوادر التي طلب مطالبات إنتاج الحديث أهمية خاصة، وبناء على ذلك تنظم هذه المراكز التعليمية أنشطتها مع مراعاة احتياجات السوق العمل وبتنسيق مع مؤسسة إنتاجية. أقد يوم في مؤسسة تعليم حكومة كليات أحساء بمدينة وحدة ندوة علمية تحت عنوان أخذ دولي للسلام من عجل أجيال القادمة، مبادرة تاريخية لطاجكستان من أجل مستقبل البشرية. وعرب مدير مؤسسة تعليمي حكومية كلية أخصائي بمدينة وحدة إسلام بيك زاويرزودا عن المبادرات الجديدة لطاجكستان تعد استمرارا منطقيا للسياسة السلمية وإنسانية لقيادة العليا لبلاد وخطوات حامة أخرى لشعب طاجكي نحو تعزيز السلام واستقرار العالميين. إن اعتماد القرار منظمة أمم المتحدة بشأن إعلان عقد دولي للسلام من عجل أجيال القادمة يحمل أهمية تاريخية كبيرة ويهيئ أرضية مواطية لتعزيز ثقافية السلام وتفاهم المتبادلة وتعاون بين الدول. وعقب اختتام الندوة نظم أعضاء هيئة التدريس وموظفون في الكلية الأحصائية بمدينة وحدة مسيرة سلمية تأييدا للسياسة السلمية ومشرفة لرئيس جمهورية طاجكستان فخامة إمام علي رحمن. مستمعينا الأعزاء استمعتم نشرة الأخبار من أهم الأنباء المحلية والخارجية.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نموا متزايدا نظرا لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح. استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مطرا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم أيها المستمعون الكريم، الآن تستمعون إلى شرحنا تحت عنوان راغون تحفة الطاقة الحديثية والتقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طاجيكستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة. مصادر المياه والطاقة الكهربائية في طاجيكستان بما في ذلك نهر واش قد جذبت انتباه المتخصصين في هذا المجال منذ وقت مبكر. تحتل طاجيكستان بعد روسيا المرتبة الثانية في احتياطات مصادر المياه في الاتحاد السوفيتي السابق. لقد صرح رئيس طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن قائلاً: لطف الله علينا بأننا نتمتع بثروة ثمينة وهي الأنهار الوفيرة والموارد الطاقوية في بلادنا على عكس العديد من البلدان الأخرى. طاجيكستان تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث مصادر احتياطات الكهرباء منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. بدأت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية في منطقة راغون، وفي بداية الستينيات من القرن الماضي تم اتخاذ قرار لاستخدام نهر واخش لإنتاج الكهرباء وري الأراضي الزراعية، ولهذا الغرض تم تطوير مشروع الفني لمحطة راغون في عام 1978 وتم اعتماده في عام 1980 من قبل مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي السابق حتى عام 1990. استمرت أعمال البناء والتركيب في هذا المشروع، وتم رفع سد المحطة إلى ارتفاع 40 مترا، ولكن بسبب تفكك الاتحاد السوفيتي وتوقف تمويل المشروع لاهقا توقفت الأعمال في مايو 1993 نتيجة لارتفاع مستويات الأمطار والفيضانات. غمر المشروع بالكامل وتعرض الساد للتدمير، ومنذ ذلك الحين ظلت المنشأة المهجورة لعدة سنوات. لكن بفضل الله وبعد استقرار السلام والهدوء والوحدة الوطنية توسع التعاون وتقدم الاقتصادي. بدأ بفعل مبادرات رئيس طاجيكستان إمام علي الرحمن إعادة بناء هذا المشروع الاستراتيجي لأمة محطة راغون للطاقة الكهربائية التي ستسجلها تاريخ الأمة الطاجيكية بحرف ذهبي. وفقا لقرار حكومة جمهورية طاجيكستان الصادر في 31 أغسطس 2007 تم تأسيس شركة محطة راغون للطاقة الكهربائية المساهمة المفتوحة بهدف إعادة بناء وتشغيل هذا المشروع الاستراتيجي الهام. تم إجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع راغون تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بواسطة كوينت بيلي وتقييم الوضع البيئي والاجتماعي من قبل الشركة بويري انرجي. شارك خبراء البنك الدولي بشكل مباشر في هذا الدراسة المعقدة والشاملة. في عام 2014 تم إعلان عن نتيجة هذه الدراسة من قبل البنك الدولي، مؤكدة جدوى مشروع راغون وإمكانية بناء هذا قصر النور أمام العالم. خلال هذه العملية الشفافية أبدى رئيس جمهورية طاجيكستان زعيم الأمة فخامة إمام علي الرحمن اهتماما خاصا مما ألهم المهندسين والمتخصصين في مجال الطاقة المائية في الجمهورية. وفي 29 أكتوبر 2016 وبحضور مباشر من فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان تم تعديل مجرى نهر واش، وضعت الأساسات لأعلى سد للطاقة المائية في العالم، سد محطة راغون للطاقة الكهربائية بارتفاع 335 مترا. وفي 16 نوفمبر 2018 تم تشغيل أول وحدة في محطة راغون للطاقة الكهربائية بحضور زعيم الأمة فقام إمام علي الرحمن وبمشاركة عدد كبير من الحضور بما في ذلك أعضاء سلك الدبلوماسي المقيمين في طاجيكستان، الشعراء والكتاب المثقفين والضيوف المواطنين، وقد تم إنتاج أول كهرباء من راغون. وفي 9 سبتمبر 2019 خلال احتفالات عيد استقلال بدأ تشغيل الوحدة الثانية لمحطة راغون للطاقة الكهربائية بواسطة فخامة الرئيس، حيث تم إطلاق الكهرباء عبر الضغط على زر الرمزي. منذ ذلك الحين أصبحت المحطة تخدم الاقتصاد الوطني وتسهم في ازدهار طاجيكستان. وفي عام 2018 تم تشغيل المنشآت الخاصة بربط كهرباء المنتجة في محطة راغون بشبكة الكهرباء الوطنية للجمهورية بما في ذلك المعدات العالمية، وكذلك خط نقل الكهرباء انعالي الجهد 500 كيلوفات بين دوشنبه وراغون. يعمل هذا النظام بكفاءة وفعالية عالية. حاليا الوحدتان الأوليان من محطة اللتان تعملان بقدرة محدودة حسب مستوى المياه في السد، تنتجان 260 ميغاوات ساعة من الكهرباء يوميا. محطة راغون للطاقة الكهربائية هي أكبر محطة للطاقة الكهربائية على نهر واش. القدرة التصميمية للمحطة تبلغ 3600 ميغاوات، وهي تتكون من 6 وحدات كل واحدة منها بقدرة 600 ميغاوات. يبلغ ارتفاع السد 335 مترا وحجم الخزان أكثر من 13.3 مليار متر مكعب. إن أهمية بناء محطة راغون للطاقة الكهربائية بالنسبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لطاجيكستان المستقلة لا يمكن تقديرها من خلال هذه المحطة. ستتحول طاجيكستان إلى دولة مصدرة للطاقة الكهربائية، وسيتم بناء العديد من المصانع الجديدة، وستخلق آلاف الوظائف الجديدة، مما سيزيد من إمكانيات إنتاج السلع القابلة للتصدير. كما أشار رئيس جمهورية طاجيكستان فخامة إمام علي الرحمن قائلا: محطة راغون هي رمز ازدهار وتقدم طاجيكستان اليوم وغدا، هي محرك تنمية غير المسبوقة للصناعة والزراعة. والأهم من ذلك هي مصدر الضوء والدفء لكل بيت من بيوت شعبنا على مدار الساعة. وصرح كذلك بأن راغون ستكون أداة رئيسية لتحسين مستوى وجودة حياة الناس، ودافعا لتدبير التعليم والصحة والعلم والثقافة، مرتكزا لأنشطة الحيوية المستدامة للمستشفيات ودار الأيتام ودار المسنين وغيرها من المنشآت الاجتماعية الحيوية. محطة راغون ليست مجرد مشروع إنشاء ضخم، بل هي دليل لا يقدر بثمن على قوة الأمة الطاجيكية ورمز لإبداع والطاقة المتجددة وتوثيق العلاقة بين الإنسان والطبيعة في عصر القرن 21، حيث أصبحت الرقمنة والابتكار جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة. ستتحول محطة راغون إلى مركز تنسيق تقني متجهة بأهداف عالية نحو مستقبل مشرق في قلب جبال طاكستان المرتفعة، حيث تعتبر محطة راغون الطاقة الكهربائية معجزة حقيقية يتم الاستفادة من التقنيات الحديثة والابتكارات التكنولوجية بشكل فعال. إن إدارة الابتكار والرقمنة تعمل كمنارة تهدي بها، مما يسمح لشركة محطة راغون للطاقة الكهربائية بأن تكون نموذجا رائدا ليس فقط كمحطة للطاقة المائية الضخمة، بل أيضا كمثال للتكنولوجيا المبتكرة الرقمية. الرقمنة تعمل كمفتاح ذهبي يفتح الأبواب نحو الكفاءة. في محطة راغون تسهم الأتمتة في تحسين السرعة والدقيقة العمليات اليومية للموظفين، وترتبط بعالم متكامل يتم فيه تنسيق كل خطة مع أحدث التقنيات المتقدمة. تخيل المستقبل الذي يمكن فيه للذكاء الاصطناعي مساعدة المهندسين في إجراء عمليات معالاة البيانات المعقدة بسرعة ودقة لا مثيل لها. إدارة الابتكار والرقمنة قد بدأت بالفعل اتخاذ خطوات أولى في هذا الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يعد تعزيز الوعي الرقمي للموظفين جزءا أساسيا من العمل. تدريبهم لا يقتصر فقط على استخدام التكنولوجيا، بل يساهم أيضا في تشكيل ثقافة إبداعية وقابلة للتكييف. هذه الثقافة تضع الأساس الذي يلتقي فيه العنصر البشري مع قوة التكنولوجيا لتحقيق نتائج مبتكرة ومستدامة. المؤسسة التي تعمل في مجال الابتكار والرقمنة تعزز ثقتها في عملها، حيث أن محطة راغون للطاقة الكهربائية تعتبر نموذجا متقدما في التعاون مع العصر الرقمي تحت قيادة الأشخاص الموهوبين واستخدام أحدث التقنيات. ستنير محطة راغون مستقبل طاكستان. من قلب الجبال تستطيع الأضواء نحو سماء المستقبل للبلاد. أضواء لا تأتي فقط من الكهرباء، بل من الذكاء البشري وقوة التناغم بين الإنسان والعالم. القرن 21 وعصر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يدفع المجتمع العالمي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والعلم. في هذا السياق، بفضل السياسة الحكيمة والرؤية البعيدة الأفق لرئيس الدولة فخامة إمام علي الرحمن، تحولت طاكستان إلى مركز للنمو والاندماج مع الاتجاهات العالمية. لطالما أبدى فخامة الرئيس اهتماما خاصا باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق الابتكارات في جميع المجالات في استراتيجية التنمية لطاكستان حتى عام 2030. تم تحديد قطاع التكنولوجيا والرقمنة كأحد المجالات ذات الأولوية. الذكاء الاصطناعي هو أحد العوامل الرئيسية في تنمية التكنولوجيا، ويحتل مكانة بارزة في اهتمامات فخامة الرئيس. بفضل مبادرات الرئيس الدولة، يتم تنفيذ تدابير هامة في طاكستان لتعزيز تعليم وتطبيق الذكاء الاصطناعي. اليوم أصبحت محطة راغون تحت إشراف وتوجيه فخامة الرئيس رمزا للوطنية وحب الوطن وميدانا للعمل الجاد والكادح وضمانا لرفاهية الحضار ومستقبل شعب طاكستان. وقد أسند التاريخ لشعب طاكستان الواعي والمتحرر مهمة عظيمة بناء قصر النور، وهي مسؤولية عظيمة وفخر واعتزاز كبير. مثل هذه المسؤولية والفخر الوطني يدركها تماما عمال وموظفو هذا المشروع الحيوي، حيث يستخدمون الفرص والظروف المتاحة بشكل مثمر من أجل تنفيذ الأعمال بأعلى جودة. بناة محطة راغون لديهم عزيمة قوية لتنفيذ تعليمات رئيس الدولة والعمل على توسيع هذه المنشأة التي تعتبر عن أحلام وأمال الشعب التاجيكي منذ آلاف السنين. يهدفون إلى تسليم القدرة التالية للمحطة في الأوقات المحددة وضمان الاستقلالية الطاقوية للبلاد بشكل كامل. أي أمة تسعى لترسيخ مكانتها في ساحة التنافس العالمية، ويجب أن تكون مواكبة للعصر وتمدج الاتجاهات الجديدة في العالم التكنولوجيا في مصيرها. لذلك أعلن رئيس طاجيكستان في خطاب له إلى مجلس الأعلى عن سنوات 2025 إلى 2030 كسنوات لتنمية الاقتصادية الرقمية والابتكار، وهذا القرار يعني بداية مرحلة تاريخية جديدة حيث سيكون مستقبل البلاد مشرقا بقوة الابتكار والتكنولوجيا الحديثة. مستمعون الأعزاء، استمعتم شرحا تحت عنوان راغون تحفظ الطاقة الحديثة والتقنيات النظيفة. هذا المشروع الضخم سيقود طاجيكستان إلى الاستقلالية التامة في مجال الطاقة.

0: استمعوا إلى جميع برامج راديو صوت التاجيك في بث مباشر وبرامج المسجلة المتنوعة الإخبارية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها على موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبضبضبة 7205 في كل منطقة والعالم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى حلقتنا الثقافية بعنوان قلعة الحلبوك الأثرية.

من المعروف أنه توجد في تاجيكستان أماكن الجذابة وخلابة التي تستلفت انتباه السياح من أقصى العالم متفرقة سنة إلى أخرى. حاليا في سجل الدولة من وجوده تاريخية تراثية ثقافية تزم أكثر من 2000 قطعة، منها ومن بينها 22 مدن والمستوطنات و70 قلاعي، 81 مقابر قديمية و654 موزعا غير المكتشف، 58 مسجا تاريخيا وغيرها. وإحدى من هذه المعالم تعتبر قلعة هولبوك في محافظة خطلون.

وتسمى أيضا قصر الملوك. يستحق الذكر أن يتزايد عدد السياح من بلدان القريبة والبعيدة لنا لزيارة قصر الملوك. تقع قلعة الحلبوك الأثرية في قرية قربان شهيد في منطقة واسع بمحافظة خطلان، وهي قلعة من قرون وسطى، وقصر الحاكم وأجزاء من مدينة القديمية، وقد كان في عام 1999 أدرجت في قائمة مواقع التراث العالمية ليونسكو تحت رقم 1383. كانت قلعة الحلبوك جزءا من مدينة القديمية ومركز لمنطقة خطل في قرون التاسع إلى الثاني عشر في زمان حكم الغزنويون، وتحتل حوالي 70 هكتارا. بقيت في قلعة إلى يومنا هذا بعض المباني القديمية حاليا. مجموعة هي تاريخية ولها متحف القديمة تحت اسم هلبو، ومساحتها 18 هكتارا في عام 2006. فتحت قلعة أبوابها أمام الجمهور بعد تجديد الشامل، وتتكون قلعة من جزئين من خلال جدار عالية يبلغ طولها 15 مترا، ومن شمال أكبر ولكن جدران سفلية 10 متر. وفي نتيجة الحفريات الأثرية كشفت عن أكثر من 50,000 تعف التي سمحت لمعرفة المزيد عن حياة والمحن من سكان المحليين. وبالإضافة إلى ذلك، أجزاء من لوحات الجدارية متعددة، ومن دحز الافتراضي أن آسيا الوسطى هو تقليد اختفى مع ظهور الإسلام، وقدمت أبنية المدنية من الأجر والتين، وجدران وداخلية مغطاة باللجس والأرضيات التينية، وكان هناك أيضا ماء، وهي في منطقة نهر السرخاب ووخش في محافظة خطلان، وقلعة عبارة عن قصر الحاكم لمدينة الكبيرة، وتدل حفريات على تاريخ المدنية في قرون التاسع ميلادي، وقد بني على أنقاض المبنى الأخرى، ولذلك يمكن القول أنها قبل الفتح الإسلام، ولكن ماتت العصور عليه من رسومات الإسلامية ونقوش تعود إلى قرون المزدهر أبان الحكم الإسلامي لمنطقة. وقد رغي في قصر وتصميم هندسية راعية متمثلة بنوع الإيجاري طابق الأجر الفخارية الذي تزينت به إرزيات القصر وجدرانه بنقوش الإسلامي راعية، وكذلك لاصق الجسية مزخرفة، والعصور على أبارق الخزفية ذات البرقية معدنية مدهش، وهي مشهورة من مدينة راي الإيراني ذلك الوقت، ولقصر نظامين للمياه أحدهما لتدفئة والأخرى للصرف الصحيح، وهما في جدران القصر على شكل أنابيب من خصف الأحمر بطول 50 مترا والقطر بين 10 و15، وتوجد مراكز لتدفئة التي تدفع ماء حارة لمناطق القصر، وهو أعجبة في ذلك زمان. تأسست قلعة حلبوك شهيرة في جنوب تاجيكستان في قرون التاسع في زمن سلالة السامانيين. ترجمة من كلمة الفارسية حلبوك تعني مدينة الشمس. في يوليو 2010 واحد من أقدم المستوطنات في تاجيكستان هولبوك وفقا لقرار الأمم المتحدة للتربية، وأدرج العلم وثقافة اليونسكو في قائمة المواقع التراث الثقافية العالمية. يجدر ذكر على شرف عام تنمية السياحة والحرف الشعبية، تم افتتاح متجر للهدايا التذكارية في مجموعة هوالك الأثرية التاريخية وثقافية، وتم افتتاح المتجر بهدف جذب المزيد من السياح وإعطاء دفعة جديدة لتطوير

بوك وفقا لموظف متجر. والبوك في عام 2019 زار أكثر من 2000 سياح. تشير الاكتشاف الأثري إلى أن حلبوك كانت مدينة قديمة وعاصمة في جميع أوقات من وجودها. كانت هذه مدينة المركز الإداري والاقتصادي والثقافي القديمة. تم إدراج أيضا في قائمة المدن على طريق الحرير عالمية ليونسكو وحصل على جائزة الخاصة. مستمعين الأكارم، استمعتم حلقة بعنوان قلعة حلبوك الأثرية.

0: تشهد السياحة في تاجيكستان نمواً متزايداً نظراً لما تتمتع به البلاد من مقاومة عديدة تجتذب شرائح كبيرة من السياح.
1: السلام عليكم، تحية طيبة لكم أيها المسامعون الأعزاء ومحبون جدا. هذا هو برنامج حياة أبو القاسم لاهوتي وإبداعه.

ولد أستاذ أبو القاسم أحمد زادة لاهوتي في 4 ديسمبر عام 1887 في مدينة كرمانشاه في إيران، وقد أبصر نورا في غرب إيران عند عائلة تعمل في صناعة أحذية. هو أحد أعمال شعر فارسي وتاجيكي، وينتمي إلى عائلة من كسابة الحرفيين. تلقى تعليمه الإبداعي في مدرسة قرية برز الدماغ، ثم بعد ذلك على يد والده، لكن لم يحلفه الحظ بمواصلات تعليمه. إن قسوة الأيام وظروف المعيشة صعبة لعائلة أجبرت لاهوتي على عمل منذ نعومة أظفاره، وقد عمل لفترة في دكاكين الخياطات، مما جعله يتعرف عن قرب على حياة مالية بمشاركة وعمل مضني لطبقة كديحة بمجتمع. دفعوا ضيق الحال المعيشية لعائلة إلى أن يجد نفسه في أحضان عمل منذ طفولته. في بداية كان يساعد والده في حرفته صناعة أحذية تقليدية كيف، ثم تتلمذ بعد ذلك في دكاكين الحداد والسباكات في تلك أبانة، ومن خلال رواة وأكواتيات الذين كانوا يقرعون الملحمة شهنما في أسواق الساحة، تعرف على نماذج من أثار الخالدة لفردوسي والشعر وتأثير كلام الموضوع وعبارة بالغة وحكيمة.

وكان وليده الذين يمتلك ذوقا شعريا رافيا واشتهر بتخلص اسمه الشعري الهامية يقرأ له الأحيان شعره الصوفي خاصا وأحيانا أخرى غزلية سعدي وحافظ شيرازي. وبهذه واصلة تسارج الميل ورغبة في الشعر والأدب فأكثر في قلبه الصغير. لاحقا لاحظ لدى جامعة الإنسانية المحلية التي كانت تسعى لجذب الشباب موهوبين وواعدين إلى صفيها موهبات هذا الشاب ابن 17 عاما فأرسلته إلى طهران لدراسات على نفاقاتها. لكن دراساته لم تدوم طويلا فقد جذبته الحركة والاضطرابات التي اندلعت بتأثير الثورة الروسية العليا وحمل سلاح كجندي من جنود الثورة مشاركا في المعارك التحرر الوطني ومناهضات استبداد لأبناء جلداته. في تلك السنوات كان هذا بيت شعري جاري على كل لسان: نحن نخوض المعارك البولشفيك في هذا الميدان، وإذا سقط الأيادي عن أجساد قتلنا بإنسان. لقد أصبحت الوطنية وصداقة بين شعوب الصفوهية على فكرة أساسية لإبداعة الشعري، وتعتبر ملاحمة مثل أرض رجال وانتصار تنيان وقصائد تمثيلية رمزية مثل بطال صول رفاق أودار من أفضل أعماله أدبية طاجيكية وصوفية ابن فترة الحرب. وفي تلك السنوات كان يقول بأعلى صوته:

أي الوطن مئطاء أن مضر هي فداء رحلاتك وأنا منشدة في صوفك بألف اللسان. في فترة ما بعد حرب اختلت أفكار الوطنية وصداقة الشعوب وتغني بإنجازات الوطن ودعوة إلى السلام وأمن مكانتي بارزا في نتاجه الأدبي، وتعد قصائد مثل منشودات الطلاب السلام ونواقع وثيقات السلام وكلام ناس البستان وتجمع الأنصار السلام وغيرها من أبهى نميذج هذا النوع من شعري. ومن أكبر أعمال شعره ملحمة الدينية سعادة التي كتبت على نمط الملاحم الأسطورية الرمزية التمثيلية الشعبية، حيث صور من خلال الصور وعبارة رمزية الكفاحة الشعب الروسي وشعوب أخرى في اتحاد صوفية في سبيل النيل وسعادة الحرية. خصصت سلسلة أخرى من قصائد أستاذ أبي القاسم لاهوتي لوصف الأحداث الدولية مثل مهرجان شباب الديمقراطية العالمية في برلين وإلى شعب كوبا وكذلك إلى إيران ناضلا في سبيل حريتها مثل ستنتصر حياته وإلى شعب مسقط الرعسيل وانتحاز لدفع القوات الأجنبية. جمعت أثار أستاذ لاهوتي وصادات في صفحات ديوان أبي القاسم لاهوتي 1946 و1949 وأنشيد الحرية والسلام 1954 ونداء الحياة 1956 وديوان أبي القاسم لاهوتي 1975 وجوهر حب 1958 ولهو صيف 1974 وغيرها. في قصيدة الرد على مسمار الفتان 1954 كشف بغضب واستنكار شديدة العناصر الرجعية التي طبعت كتابا مزيفا باسم استخدامه في دعاياته المعادية الصوفية. وفي قصيدة أمنية 1954 عبر هذا الشاعر إنساني عن أصدقاء أماله وتطلعاته من عجل سعادات جميل شعوب العالم. كان أستاذ أبو القاسم لاهوتي أحد ترجمة مهارة لأدب الروسي وأدب الشعوب الأخرى، حيث نقل إلى تاجيكية كثيرا من أثر ألكسندر بوشكين ونماذج من أعمال طارس الشيفينسكي وماكسيم غوركي وفلاديمير ميكوفسكي. كما تعد إلى قلامه ترجمة أعمال المسرحة لويليام شكسبير أوتيلو روميو وجولييتا ملك لير. ومنذ ثلاثينية القرن الماضي ترجمت أعمال شاعر نفسه المنفردات ونشرت بلغة كثير من شعوب العالم وشعوب اتحاد صوفية.

ماني بالغاري انجليسي وان مور تايم كالينجو فانيس بريتي ماي بريتي او رام روسو دو زبونا انجليسي وعربي يوناني ايوريتي تمالي ماك هندي كهو نكهو از اميرات جمال كونودوي فورسي ديدي گفتم از فرشته اميني روميني روسي دالیکو دالیکو اسپاني انتونيو كارمونا و اندريا ديل والي بيلا زبوني تاميلي و غيرت با سایر زبانها ترجمه و اجرا شده است.

0: على موجة إذاعة أواز التاجيك. تبث إذاعة أواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبه، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت التاجيك الدولية، وهذه عناوينها: بحث توسيع التعاون بين تاجيكستان وإيران، دوشنبه تستضيف المعرض ومنتدى دولي للسياحة مستدامة، إعداد متخصصين في 52 مهنة وتخصصا في مراكز تدريب بمدينة كولاب، أقيد ندوة علمية في كلية أحصاء بمدينة وحدد بمناسبة اعتماد المبادرة العالمية الجديدة لطاجيكستان. مستمعون أعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية والخارجية. في 29 يونيو التقى سفير فوق العادة وموفد لجمهورية طاجيكستان لدى جمهورية إيران الإسلامية نظام الدين زاهدي مع معاون وزير خارجية لجمهورية إيران الإسلامية مهدي سبحاني، وجرى خلال اللقاء بحث قضايا العلاقات الصناعية ذات اهتمام مشتركة بين طاجيكستان وإيران، كما عرب جانبان عن الاهتمام هل بتوسيع نطاق التعاون وتبادل الوفود في مختلف مجالات. تستضيف مدينة دوشنبه في فترة من 24 إلى 26 سبتمبر بمناسبة يوم العالمية للسياحة معرض دوشنبه الدولي للسياحة International Tourism Exhibition 2026 ومنتدى دولي لدوشنبه تحت عنوان تكامل مدن في تطبيق الإمكانية السياحية المستدامة. وتقام هذه الفعالية بموجب القرار ذي صدر من رئيس مدينة دوشنبه، حيث تساهم في تعزيز السياحة المستدامة وتوسيع التعاون بين المدن وجذب استثمارات وتبادل الجبرات، وكذلك تعريف بفرص السياحية لطاجيكستان ولا سيما عاصمة البلاد. ويذكر أن منتدى دولي لدوشنبه تحت عنوان تكامل المدن في تطبيق إمكانية السياحية المستدامة قد أقيد لأول مرة في 25 سبتمبر 2024 بمبادرة من السلطة التنفيذية لحكومة مدينة دوشنبه، وأصبر عن توقيع الاتفاقية التعاون بين الشركات المشاركة. أما معرض دوشنبه الدولي للسياحة دوشنبه International Tourism Exhibition فيعقد منذ عام 2024 وتحول حتى اليوم إلى منصة دولية مرموقة لعرض الفرص السياحية وجذب استثمارات وتطوير التعاون التجاري. وخلال دورتيه السابقتين في عام 2024 و 2025 شاركت فيه 190 جهة من نقابات وشركة القطاع السياحة، بما في ذلك 85 شركة أجنبية من 18 دولة حول العالم. كما شهد المعرض عقد لقاعات صناعية وتنظيم برامج تدريبية لممثلي هذا القطاع. تم تهيئة الفرص إعداد المتخصصين في 52 مهنة وتخصصا في فرص المؤسسة الحكومية مركز تنمية الحرف اليدوية والمهارة المهنية حديثة. ومشروع الحكومي موحدة مركز تطريب نموذج لمدينة دوشنبه في مدينة كولاب. إن رشد قطاع الصناعات في مدينة كولا وتأسيس مؤسسة إنتاجية جديدة قد زاد من طلب على قوات العاملة المؤهلة. وفي هذا الصدد اكتسبت مسألة إعداد الكوادر التي طلب مطالبات إنتاج الحديث أهمية خاصة. وبناء على ذلك تنظم هذه مراكز تعليمية أنشطتها مع مراعاة احتياجات سوق العمل وبتنسيق مع مؤسسة إنتاجية.